تجمدم من بشرة دشتا من بشكفتن تشاوين خدا من بني خمينة قولي يا خوابك يا ستار قولي يا